فارق باغا توش نات كابيتاي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هانتوشات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبايا بتسيك انا غي بيسك ما فتعاد وتشمو تسوك انك برانيت صنع ما مودر ساخد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرق.

غدوش ناد كبيتي تشا شلي خانا برفيم تشا سانتوشات برضا فانا رماسي كما كيك نويت خبراك تيك بي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبيا بتسيك نوغي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك نيك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار متساش سليف مت اندر صوت